عارف يا يما ماني محارب والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معودين يما يا ولي يا بو يا بو يا بو

الاول يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف والله احنا العرب شرج طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواك الياس معودين يمي واللي

ألف عيلة من ألف عيلة يا يما من ألف عيلة يا ول من ألف عيلة جاز الذي ما يجوز معودين يمي واللي يا ابوه يا ابوه